هدره ولا حلق، هدره ولا حلق، هدره ولا حلق، هدره ولا حلق، هدره ولا حلق.